Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 6, versets 30 à 44. من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس مرقس الفصل السادس من الآية 30 حتى 44. تكثير الخبز والسمك. وتجمع الرسل لدى يسوع وأخبروه بكل ما عملوا وعلموا، فقال لهم: تعالوا أنتم واخلوا بأنفسكم في مكان قفر واستريحوا بعض الراحة. ذاك أن الآتين والذاهبين كانوا كثيرين، فلم يتأت لهم وقت لتناول الطعام، وانطلقوا في القارب إلى مكان قفر يخلون بأنفسهم فيه. ورآهم كثيرون ذاهبين وعرفوهم، فبادروا إليهم من كل المدن وسبقوهم سيرا على الأقدام. ولما خرج يسوع من القارب رأى جمعا كثيرا نعاجا بلا راع، فرق لهم وطفق يعلمهم أشياء كثيرة. وكرت الساعات، فدنا منه تلاميذه يقولون: المكان قفر والساعات كرت، فاصرف الجموع لتذهب إلى الأرياف المحيطة والقرى وتشتري لها ما تأكل. قال لهم: أطعموهم أنتم. قالوا: أنذهب فنشتري خبزا بمئتي دينار لنطعمهم؟ قال: كم رغيفا لديكم؟ اذهبوا وانظروا. فدققوا وقالوا: 5 وسمكتان. قال: وزعوا الجموع أفواجا وأتكئوها على العشب الأخضر لتأكل. فتمددت حلقات 100 150 50. وأخذ يسوع الأرغفة 5 والسمكتين ورفع بصره إلى السماء وبارك وكسر الأرغفة وطفق يعطي تلاميذه ليقدموا للجموع، وقسم السمكتين عليهم جميعا وأكلوا جميعا وشبعوا. ثم رفعوا من 12 قفة من الكسر والسمك، وكان الذين أكلوا الأرغفة 5000 رجل.

إلى السماء وبارك وكسر الأرغفة وطفق يعطي التلاميذ ليقدم للجموع وقسم السمكتين عليهم جميعاً.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.